0: في آدم جاتا يو في آدم جاتا
1: يو كورونا ماني نماني وين
0: تصورا كو سانغا موتورا
2: كويا أطول لحقاتي البروغرام موني ديلايت